0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044-400-55. Kalla Taxi. Din trygghet på vägen.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرات أنفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة أنفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة أنفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنسي بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-999.

0: Svar. Radio Jalla.
1: مزعلة جاي راضية وإجبر خاطرة، مزعلة اللي شايف فيها أكتر من مرة. وردي حمرا لا لا، ولا بهديها الدنيا لا، بل بع

0: بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هواء راديو يلا
1: خليك
2: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: تحية طيبة وأهلا بكم مستمعين إلى الموجز الإخباري. أعرب المدعي العام عن خشيته من إفلات المشتبه به في اغتيال سلوان موميكا من العدالة في ظل تعقيدات قانونية قد تمنع تسليمه للسويد، وتعتقد الشرطة أنها حددت هوية مطلق النار الذي تسلل إلى شقة موميكا في مدينة سودرتالية أواخر يناير من العام الماضي وأرداه قتيلا أثناء ظهور له في بث مباشر على الإنترنت. أوضح المدعي العام أن المشتبه به فر إلى سوريا فور تنفيذ الجريمة، ورغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه إلا أن حمله للجنسية السورية يقف عائقا أمام إمكانية تسليمه. على جانب آخر، أعلنت مجموعة وين تريكية عن تسريح 850 موظفا في إطار حزمة جديدة لخفض النفقات، وبحسب القرار سيغادر 600 موظف عملهم قبل حلول فصل الصيف، بينما سيتم الاستغناء عن 250 آخرين بعد نهاية الصيف. ويشمل هذا الإجراء العاملين في مقرات الشركة في كل من السويد وهولندا، وتعد هذه المرة الثالثة في وقت قصير التي يلجأ فيها عملاق الأثاث إيكيا إلى تسريح جزء من موظفيه. سياسيا، أعلنت السويد والهند إطلاق شراكة استراتيجية جديدة تهدف إلى مضاعفة التبادل الاقتصادي بين البلدين خلال 5 سنوات. وجاء هذا الإعلان خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مدينة ياتبوري، حيث التقى نظيره السويدي أولف كريسترسون. ويستند التعاون الجديد إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي، الذي يتوقع أن توفر نحو 23 ألف فرصة عمل داخل السويد. ويرتكز الاتفاق على مجالات المناخ والفضاء والتكنولوجيا لاستغلال الخبرات السويدية في مجال البيئة والتقدم الهندي في الذكاء الاصطناعي. إلى خبر آخر، حذر خبراء في الأمن الرقمي من خطر استخدام أجهزة البث التلفزيوني المقرصنة IPTV المنتشرة في نحو 600 ألف منزل في السويد. أوضح الخبراء أن هذه الأجهزة قد تحتوي على برامج خبيثة تسمح لقراصنة أو جهات خارجية كروسيا باختراق شبكة الإنترنت المنزلية، ومن ثم استخدامها لشن هجمات إلكترونية واسعة ضد مؤسسات سويدية. قانونيا تدرس الحكومة فرض غرامات مالية على المستخدمين، لكن حزب ديمقراطي السويد يعارض معاقبة المستهلك العادي، مطالبا بملاحقة عصابات الجريمة التي تقوم بالترويج لتلك الخدمات. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، حياكم الله وإلى اللقاء.
0: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو مكان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد، أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصا لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك، الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنسي بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسا تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
4: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Let's go. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla taxi. Din trygghet på vägen.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
1: يلا FM.
5: I like it. I keep coming back.
6: Back to some more music.
5: In 3, 2, 1.
7: راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرا تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سيفيرا تانفورد بإدارة الدكتور مشعل، الأول على جامعة كوبنهاجن، وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: يلا
1: أحلى وأجمل الأغاني رح تسمعوها على هوا راديو يلا بس بعد موجز صغير لآخر الأخبار.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة وأهلا بكم مستمعين إلى الموجز الإخباري. أعرب المدعي العام عن خشيته من إفلات المشتبه به في اغتيال سلوان موميكا من العدالة في ظل تعقيدات قانونية قد تمنع تسليمه للسويد. وتعتقد الشرطة أنها حددت هوية مطلق النار الذي تسلل إلى شقة موميكا في مدينة سودرتالية أواخر يناير من العام الماضي وأرداه قتيلا أثناء ظهور له في بث مباشر على الإنترنت. أوضح المدعي العام أن المشتبه به فر إلى سوريا فور تنفيذ الجريمة، ورغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه إلا أن حمله للجنسية السورية يقف عائقا أمام إمكانية تسليمه. على جانب آخر، أعلنت مجموعة وين تركية عن تسريح 850 موظفا في إطار حزمة جديدة لخفض النفقات. وبحسب القرار سيغادر 600 موظف عملهم قبل حلول فصل الصيف، بينما سيتم الاستغناء عن 250 آخرين بعد نهاية الصيف. ويشمل هذا الإجراء العاملين في مقرات الشركة في كل من السويد وهولندا. وتعد هذه المرة الثالثة في وقت قصير التي يلجأ فيها عملاق الأثاثي إيكيا إلى تسريح جزء من موظفيه. سياسيا، أعلنت السويد والهند إطلاق شراكة استراتيجية جديدة تهدف إلى مضاعفة التبادل الاقتصادي بين البلدين خلال 5 سنوات. وجاء هذا الإعلان خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مدينة ياتبوري، حيث التقى نظيره السويدي أولف كريسترسون. ويستند التعاون الجديد إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي، الذي يتوقع أن توفر نحو 23 ألف فرصة عمل داخل السويد. ويرتكز الاتفاق على مجالات المناخ والفضاء والتكنولوجيا لاستغلال الخبرات السويدية في مجال البيئة والتقدم الهندي في الذكاء الاصطناعي. إلى خبر آخر، حذر خبراء في الأمن الرقمي من خطر استخدام أجهزة البث التلفزيوني المقرصنة IPTV المنتشرة في نحو 600 ألف منزل في السويد. أوضح الخبراء أن هذه الأجهزة قد تحتوي على برامج خبيثة تسمح لقراصنة أو جهات خارجية كروسيا باختراق شبكة الإنترنت المنزلية، ومن ثم استخدامها لشن هجمات إلكترونية واسعة ضد مؤسسات سويدية. قانونيا تدرس الحكومة فرض غرامات مالية على المستخدمين، لكن حزب ديمقراطي السويد يعارض معاقبة المستهلك العادي مطالبا بملاحقة عصابات الجريمة التي تقوم بالترويج لتلك الخدمات. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، حياكم الله وإلى اللقاء.
3: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاذ. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون، لأنه SBS فليت أستاذ تملك كافة تصاريح النقل ومأمنة بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se. ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
4: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
5: We're back.
6: That means
7: the best music.
6: Most music.
7: Great music.
1: خليك

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.

0: كلنا معكم بساحة من أحلى الأغاني على هوانا.
1: على هوانا
0: رح نروح لموجز قصير لآخر الأخبار ونرجع سوا لنكمل معكم مشوار الأغاني.
2: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: تحية طيبة وأهلا بكم مستمعين إلى الموجز الإخباري. أعرب المدعي العام عن خشيته من إفلات المشتبه به في اغتيال سلوان موميكا من العدالة في ظل تعقيدات قانونية قد تمنع تسليمه للسويد. وتعتقد الشرطة أنها حددت هوية مطلق النار الذي تسلل إلى شقة موميكا في مدينة سودرتالية أواخر يناير من العام الماضي وأرداه قتيلا أثناء ظهور له في بث مباشر على الإنترنت. أوضح المدعي العام أن المشتبه به فر إلى سوريا فور تنفيذ الجريمة، ورغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه إلا أن حمله للجنسية السورية يقف عائقا أمام إمكانية تسليمه. على جانب آخر، أعلنت مجموعة إنتريكية عن تسريح 850 موظفا في إطار حزمة جديدة لخفض النفقات، وبحسب القرار سيغادر 600 موظف عملهم قبل حلول فصل الصيف، بينما سيتم الاستغناء عن 250 آخرين بعد نهاية الصيف. ويشمل هذا الإجراء العاملين في مقرات الشركة في كل من السويد وهولندا. وتعد هذه المرة الثالثة في وقت قصير التي يلجأ فيها عملاق الأثاث إيكيا إلى تسريح جزء من موظفيه. سياسيا، أعلنت السويد والهند إطلاق شراكة استراتيجية جديدة تهدف إلى مضاعفة التبادل الاقتصادي بين البلدين خلال 5 سنوات. وجاء هذا الإعلان خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مدينة ياتبوري، حيث التقى نظيره السويدي أولف كريسترسون. ويستند التعاون الجديد إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي، الذي يتوقع أن توفر نحو 23 ألف فرصة عمل داخل السويد. ويرتكز الاتفاق على مجالات المناخ والفضاء والتكنولوجيا لاستغلال الخبرات السويدية في مجال البيئة والتقدم الهندي في الذكاء الاصطناعي. إلى خبر آخر، حذر خبراء في الأمن الرقمي من خطر استخدام أجهزة البث التلفزيوني المقرصنة IPTV المنتشرة في نحو 600 ألف منزل في السويد. أوضح الخبراء أن هذه الأجهزة قد تحتوي على برامج خبيثة تسمح لقراصنة أو جهات خارجية كروسيا باختراق شبكة الإنترنت المنزلية، ومن ثم استخدامها لشن هجمات إلكترونية واسعة ضد مؤسسات سويدية. قانونيا تدرس الحكومة فرض غرامات مالية على المستخدمين، لكن حزب ديمقراطي السويد يعارض معاقبة المستهلك العادي مطالبا بملاحقة عصابات الجريمة التي تقوم بالترويج لتلك الخدمات. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، حياكم الله وإلى اللقاء.
4: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل، الأول على جامعة كوبنهاجن، وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
5: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400055. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
4: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون، لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: رح نتابع معكم بأكثر من 15 أغنية من نخبة الأغاني العربية الحديثة ولمدة ساعة من هلأ على هواء راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: مو كل ابتسامة تشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنسي بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعات.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.

0: 9909. فافوريت بيل ديلر، جود الصح بالسعر الصح. ممكن ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصا لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
1: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999 2

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 40055. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999